我们。سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي إلا الله وإن قد فاتكم الله فقد الله

0: الكتابة بتخش الله يعني الله سبحان سيدنا
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

سميع الله لمن حمده. اللهم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

بدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته